فيلم شبا كافي عزمي غلام محمد. فيلم رستم سهراب قمر جلال الدين شاد حسين.